اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله ما استطعتم وسارعوا إلى مغفرة رب العالمين، واعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدا فيه بنفسه وثنى ملائكة المسبحة بقدسه، وقال تعالى: إن الله وملائكته يصلون على

أهله وأصحابه وقرابته وأزواجه وذرياته أجمعين. وارض اللهم على أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولا بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع كريم مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين. اللهم رد المسلمين على دينك مردا جميلا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وغزة ولبنان وإيران وفي كل بلاد المسلمين. اللهم أهلك الكفرة واليهود والمجوس والمشركين والظالمين من الأمريكيين والإسرائيليين وأصحابهم ورؤسائهم. اللهم شت شملهم وفرق جمعهم ودمر ومزق ديارهم. اللهم لكلمتك إلى يوم الدين. اللهم استبدوا عن الشيء مرضانا وارحمنا من كان وأهلك عداءنا ولا تخيف فيك رجاءنا واختم باكيات الصالحات أعمالنا. اللهم

0: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا صفوفكم فنتصفية صفوف من إقامة الصلاة سووا وتقاربوا وصلوا الخلال لرسكن دان فاتكن ينقسم كم يسمبر لن يصلاة
1: الله أكبر.